من المخا كسه اختول من باع واختفى صدوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سر بير نفط ورادار على الساب على طول بيعرفكم شو طبور على طول وبيقول واو.